الجميع يبحثون على إحساسات جديدة، لكن البقاء هادئين يلزمك دواء. حياتك تظهر رائعة